Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist ein evangelischer Rundfunk in erster Sprache. Sie, auf Radio Free FM, die mit 2,5 MHz, wo am Kassel-Nyaz von Nung, auf Ulm German Zirkab, na Erzrab Sratwinger Radio EU. Kubras Samatna, bis zum Gwetanan mit Heinan Jesus Christus, Salam Nachumichun. Sambet Abkilta Somen, auf Saat Shaatik Saat Assetanayluko, Zuhuba Mumfasawi Agol Gulod Dema Ijimr. Adalawi, Devesai Zomwi. Nitzali. كل التخيل سماين مدرنت فترة كذي أبير أملاخ سابز وانزي بمحرتك حالي خاص لذات نحكانا كبر خايس فح من قصاد ما يبارغ نحنا نازل ألم هوت من تخن ركب نحاد أتفكر ورد خايس كرستوس أكن دحات أثنا سبي خاص لذات حنكانا نمسكنا كا علونا إذا حجي تدارينا زولك الوانجيل مزامورن أسوء إلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كرستوس تقولتنا سماع Amen.

ملختي مبل سلاسان كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذن زلاتو يسمع وثم حق خازف اسمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 160 حموشتن كبرات سمعتي بسمد حنينا يسوس كرستوس سلام ناخم يخون لومز قربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتايا دليا نازبو الحتوز حزيو سلام نايك الترقومو يفلت اي فلت وسانو اندارتون يبس احي بس اح كابتي ود سبزمون نيون او هيواتو خا از يزد ليون تمكرونا هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فترتي زدليو سبات كرخو بخلو سلام يبهالو بزعبا سلام ممكا اي تحتتو يفالتو اي فالتو خرخو بخلو سلام حد حد تلواويتهم بزعبا سلام ممي تحتتو نسب عدو ويسمو خي حتتكا لحندو علكا لحند حدير كالكا بمجمريا بزعبا شمو خات تحتو نسوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عينة سلام اللو ناي نفس سلام كم اون ناي كوابينا سلام كلتو خي ايد لين نايو ناي نفس سلام بوشت راس سمعنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امرو هاي عرف سقا هاوني عرف ابل بخا هداتن رقص انتين يسمعكا باهيب لكا تحقوس ناي منفس رقاتن رقص انتين كاي سمعكا بوشت خا حيل انتم عاتن يسمعكا هواساتكا خا اي برتع اب منفس كا عقل صبت مهواخ فرهي ترتر من واس زبهال فسما يسمعكا نيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللوو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايز مص نزين اي نفسن اي حلنان اي امرن سلام بتمكرو بصيح كايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يسرع سركا غص كاب فغغ تايبر لب خاي حغوس اب كنفر كاف الشختا اب افكا خا امسغانان زيمان الله و ناي نفس سلام منفساو قباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا با املاخ زوهاب هيابيو نزه هياب زخت قبل كا مس املاخ سمرت كلو وكالو سمرت املاخ كلو وكادما حاطيات كا تنسح كا حدغت حاطيات رهيب كا كا حاطيات حراوزي كا ومجد صدقن قدسنا ان تملالس مس تخونيو صور حاطيات كا مستقنطط اي كا بناي حاطيات ادا حرام مس وصاكا فرهن كننينا وشت خا اي سمعكانيو بزم خنيات زخ ايو سلام اب لبو خاص معكا اذا سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارني بولنا زلو زل عالماوي سلام يو اذا سلام زم زهلوكا نايت زم سماياو تسفا رغصنت اللوكا اذا ناي رغصنت تسفا مزهلوكا خا اب لبو خا فسح اللوكا سلام يون يحزلكا غز كابرو لبو خا حغوس منفس كاون هدو يخون كاب حطيات حرا خمز وصاكا مس املاخ تملالس كم زلو خان بز تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حغوس لوحات حياونت دنغاز تعغستي تسفا مسغانا ارقي يقريتا

تركب ولو ما قدت رأي تركب زي كابتي تركب ولو ما قدي بحال من ما يتركبني ملو هو تكاكا خدليا حساس انتبالك من ما يتركباني خا سلام كابت مسفن سلام أبو زل ألم زخوني ويتانا يسوس كرستوس رأي تركب إذا آخم تقدم أبيلو تبهلي نخلو فقادونا تأززكا كاب كلو قبر عمس عن بدل النسيحكا بصدقي تمالال اسمس تهون ترأي تركب بزلنا يا أوان سب من فسو سلام سلسة أني بوشتو تحويخو أفو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمقد أملاق سلزي دليان سلزي قادلالان منو ما يرخبانيو سبنا أملاق انتزي تأزيزو ني سلام أملاق ون بتو تركو اللو مقد تزي دليوا منو ما يرخبانيو دك سبوك حس أبحي سلام يبلو بزعوا سلام ونزو تيو لو سلام قنام ملي ساخو أمترحو الله أبمونغو منقستات أبمونغو هزاب أبمونغو حدار أمونغو ولدن ولدن أمونغو قربابتي سلام النار حقه بزوح سب تاقو تصليمو نسلام كير خباين برالو بزوحات سبات بفلايد ما من إسيات نتاليتن معالتن زمن نيوا سلام نيا أمر أم سلزي رخوا نفسمون بتسفام قراصن بعقل صبتن سلتهوخ بحسو من سلطرات نهيواتهم بعلاتهم كحلفو يركبو لو سلام نمركاب زي فتن ويلون ببينو زعينتو موزيك أندرفن سلام ناي منفسن سلام ناي عمرون نخرخبو هردقي بلو جن سلام بزي تركبنيا قال سلام يهبيو زبلوو ببين عينتو فتناتات عمس آيوهون حتيات بزي قدسوني فتنو جن سلام سي مماليسات أخب أمترحو سلام بتي تركبو اللو مقد انت زي كوينوس بخال مقدي خطو عي تركبنيا سلام كاب أملاخ مس أملاخ بأملاخ ترايا تركب كبرات سمعتي بزي سلام كن نبر سلزي نخيل كم تقال أملاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس أبا نسلام بقودنا هات ستقبلنا خندليان كني بطحاني قبا شعو نسلام كن رهبالينا لبنا خو حقو سنك في السهن أمرونا خاخ عرفيو مس كل سبك أب سلام كن نبرينا مس كلون بفقرن بسنتين كن نبرينا نتوم زيطول أنان سقونان ون كنفقرهم مؤنت أمون كن سلينا كل أوان كأ صدق إن سلام إن حقوس إن فقر إن لوحات إن ضد حرينا خصعبين عب عالم من برنا خبزه هو الزحليف خالق خون يبلون نزل حدث مع علتنا هوتنا بمنفس بسلام بفقر بمسجانا نات حقوس نحن علفني قبأنا عب زام دري سلام إن فقر إن حقوس إن هدأت إن عب سماي كأ نيز العالم هوت كلونا مدب أملاخيو كبر سماعي بفقد أملاخ دوتنا برا لخا سلام ناي نفس دلوكا كم زخت سمعت أنا حكا ناي نفس سلام أب حتى أتقول له خير كبنيا إس كان نفس خامر مر كم ناي حلنا خصي ناس أخوين كادو سلام ناي نفس دلوكا نفس خا سلام زي بلان تخوينا برجس أو أبى سال لخا سلزي جزي خي حال فكا وانت عسا خي مسأ أملاخ نعنا باي سلام كبا كاي بلا كلو نا أملاخ تأززو فقادو ثمرالس الفنتر فنجيرو خا سلامو خبكايو نقول تاخد الززو بعلو هايلن تبعتني هبكا امين.